0: يقال إنه الحاجة أم الاختراع. إذا سألناك هلأ عن مخترعين بارزين ممكن يخطر على بالك شخصيات مثل توماس أديسون وألكسندر غراهام بيل وغيرهم كتير. بس شو بالنسبة للنساء المخترعات؟ اختراعات نسائية، بودكاست على راديو الرابعة بيضوي على أبرز اختراعات وإنجازات النساء عبر التاريخ.
1: ضمن احتفالات العيد في دبي، ستار سيستم وتو يو تو سي بيقدموا النجم اللبناني آدم.
2: في حدا بدنا ياما عم ندر ننسى لو شو ما عمل فينا.
1: آدم بدبي أوبرا ليلة الخميس 28 مايو.

الحجز platinumlist.net أو dubaiopera.com. الراعي الإعلامي راديو الرابعة. ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوتوا عروض نهاية الأسبوع من 8 إلى 10 مايو في صالة عرض الطائر للسيارات في البرشة دبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهم شامل الضريبة بدون دفعة مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم. تفضلوا بزيارة صالة عرض الطائر للسيارات في البرشة دبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: تقدم بطلب الحصول على قرض شخصي، سكن أو سيارة من بنك الإمارات دبي الوطني، وقد تربح راتب سنة كاملة أو أن تفوز بواحدة من 115 جائزة كبيرة بقيمة إجمالية تساوي 500,000 درهم. قدم طلبك الآن عبر emiratesmbd.com/mega.
2: أكبر تخطيط للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والأكسسوارات. سارعوا فالعرض لفترة محدودة، تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد من 6 ل 11 الصباح.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: مايا صباح الخير.
2: صباح الخير يا جماعة، وانت طبعا حاسس ان النهاردة الخميس.
1: ايه بس هو الجمعة
2: صراحة.
1: انا هيدا الاسبوع ناقصني يوم.
2: النهاردة الجمعة،
1: صباحو يا قوم.
2: طيبة مباركة سعيدة ودخلت ويكند ولا اروع على كل اللي بيسمعوا.
1: امين، ان شاء الله تكونوا بألف خير، ان شاء الله تكونوا مصحصحين، ان شاء الله تكونوا اوريدي دخلتوا بالجو. اذا لا نحن مدخلكم، اذا لا نحن هون ليش جايين؟ ليش بيعطونا مصاري اخرشان؟ منشان نجي نفوتكم بالأجواء، نعمل معكم صبحية حلوة تصحصحكم تدريجيا، تفوقكم، تخليكم تحبوا هيدا النهار أكتر. ها تنووا إنه لا هيدا النهار حيكون نهار حلو، وهو الجمعة مش كتير بده جميلتنا لأنه الجمعة. يعني ما جمعتنا على الويك.
2: هو أصلا يوم حلو. هو أصلا يوم حلو. أنت كل اللي عليك تعلي الراديو تسمعنا، تركز معانا، وكمان تركز في الطريق توصلوا. بألف سلامة كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي من عربياتها أو على الطريق، أو الناس كمان اللي بتسمعنا من تلفزيون عجمان ونزل شغلها أو قاعدة في البيت، صباح الفل. الناس اللي بتسمعنا من أي مكان في الدنيا من أبليكيشن راديو رابعة، صباحكم ولا أحلى.
1: يلا نحن عنا خمس ساعات رح نقضيهم نحن وانتم، حضرين لكم أكيد أغاني حلوة مثل دايما، نجرب نرضي هيك كل الأزواق، محضرين لكم كمان الكثير من المواضيع، الأخبار، الأبديتس، دردشات الحلوة، المواضيع هيدا والفقرة. فقرات اللي بتحبوها، اللي معودين عليها، اللي بتنطروها من يوم ليوم ومن أسبوع لأسبوع، لأنه عنا فقرات يومية ثابتة وعنا فقرات أسبوعية بتمرق لها مرة بالأسبوع، فكل هيدا التنوع موجود بمجلتنا الصباحية المنوعة والغنية.

0: الذباب إيه؟ شيئاً، أي شيء قليل صغير على قد حجمه لا يستنقذوه منه، ما يقدروش ينقذوا الشيء المسلوب ويرجعوه تاني. ضعف الطالب والمطلوب، اللي بيطلب ضعيف وهو الإنسان، والمطلوب وهو الذباب، الاثنين إيه؟ الاثنين ضعفاء في قبضة الله القوي. ضعف الطالب والمطلوب. طب الإنسان بقى الضعيف ده اللي هو ما يعرفش يتعامل مع ذبابة ولا مع بعوضة، ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية دي كفار مكة قالوا إيه؟ قالوا: ألم يستحي محمد أن يأتينا بشيء في كتابه يضرب مثل بالذبابة؟ ذبابة إيه اللي فربنا رد عليهم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مش الذبابة بس، ده البعوضة واللي كمان إيه؟ واللي فوقها في الدقة وفي الصغر. فهنا مع ضعف الإنسان بقى ده اللي مش عارف يتعامل مع ذبابة ولا بعوضة، وأن كل أمره خاضع لقدرة الله عز وجل، يبارز ربنا بالمعصية. يا سلام، إن الإنسان لظلوم كفار. لا يقدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. ظنوا بالله الظنون، تعاملوا مع ربهم معاملة لا تليق بمعاملة عبد مع رب. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى تعجز الأفهام والخواطر والقلوب عن إدراك الله عز وجل، تعجز حواسك، ده حواسك لا تستطيع أن تدرك بعض المخلوقات، وعقلك وفهمك لا يستطيع أن يفهم بعض المخلوقات. قل لي عقلك اللي انت عمال فرحان بيه اللي ربنا أعطاه لك ده، تقدر تقول لي ايه هي الروح؟ تدخل الجسم ازاي وتخرج ازاي والموت بيحصل ازاي؟ والله ما تعرف، ولا انت ولا علماء الدنيا يعرفوا، لا قديما ولا حديثا، لان ربنا قال: قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الروح دي شيء مخلوق، قل لي بربك. لما بيبقى فيه مصباح بيبقى فيه نور، لما نطفي المصباح النور بيروح، بيروح فين النور؟ لما بيجي الضوء الظلام بيروح فين؟ ولما بيجي الظلام أين يذهب النور؟ بيروح فين؟ لو جينا خدناها بالأرقام، ماذا قبل الواحد؟ تقول لي صفر، ماشي؟ قبل الصفر تقول لي أعداد بالسالب. طيب منتهى العدد تحت ولا منتهى العدد فوق؟ عندنا حاجة اسمها ما لا نهاية. في حاجة اسمها يعني إيه ما لا نهاية؟ في رقم اسمه ما لا، بيعرفوه المحاسبين إيه هو ما لا نهاية؟ ما عندكش عقل تفسره لي، ايه؟ ما انتش عارف تقوله ايه. لو سألتك سؤال اللي حير الفلاسفة ولا زال يحيرهم حتى الآن: البيضة اولا ام الدجاجة؟ مين قبل مين؟ هتقول لي ايه؟ ها، البيضة. طب البيضة جت منين؟ من دجاجة. طب الدجاجة احتار. اقول لك انا، لا انا مش محتار ولا حاجة، انا اقول لك الخلق الاول ربنا خلقه وأمره أن يتكاثر بعض، عشان عندي إيمان بالله عرفت البداية منين. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إحنا عارفين كإنسان أولنا إيه. يجي بقى داروين ويقول لك نظرية والقرد وتطور وما أعرفش إيه، نقول له ده كلام عندك أنت، إحنا ناس مؤمنين، إحنا عارفين جينا منين، أن الله عز وجل خلقنا من آدم وخلق آدم من تراب. خلاص القضية عندي منتهية، وربنا اللي خلق التراب. مين اللي خلق ربنا؟ اقول لك سؤالك غلط، ربنا خالق وليس مخلوقا، وعقلك ما يجيبش الحكاية دي. هو الاول والاخر والظاهر والباطن. ولو فرضنا جدلا ان انا هجاوبك في المسألة دي، ولله المثل الاعلى وتعالى الله عن كل الظنون علوا كبيرا، لو قلت لك مثلا اللي خلق ربنا كذا، هتقول لي طب والكذا ده مين اللي خلقه؟ فلازم توصل لمرحلة عقلك ما يجيبهاش. خلاص يبقى المرحلة دي ان احنا بنصل عند الذات الالهية. عقلك يوصلك لحد الذات الالهية، تتعرف على الله تبارك وتعالى وتطيع الله وتعبده، ده منتهى. يجي عند الحكاية دي ويعمل ايه؟ ويقف بقى. اما الذات العلية تعالى الله عن كل ما خطر ببالك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما قدر الله حق قدره، يتكلموا بقى بكلام لا يليق ولا يجوز في عقولهم، في منطقهم، فيما شرعه الله لهم، فيما سنه الله عز وجل لهم وجعله لهم. كل حاجة ربنا خلقها في الكون لحاجة معينة، لو خرجت بها عن مهمتها التي خلقها الله عليها كان الفساد، صحيح ولا لا؟ إن الله لقوي عزيز. ومع انهم ما قدروش الله حق قدره، الموضوع ده لم ينقص من ملك الله شيئا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قدير عظيم عزيز حكيم في ذاته. خلي ما فيش حد في الخلق عبد ربنا، ما يبقاش اسمه معبود، معبود سبحانه وتعالى. خلي ما فيش حد، يعني سبحان الله في الدنيا بحالها ما فيش حد اذنب. ربنا غفور قبل ان يغفر لاحد، ربنا رحيم قبل ان يرحم احد. والا لو كان ربنا ما كانش رحيم الا لما رحم العباد يبقى دي حاجه حادثه، والحوادث على الله محاله، مفيش حاجه تجد على ربنا ابدا. الله عز وجل كل صفات الله واسماء الله ذاتيه قديمه ازليه سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. وهذا القوي العزيز الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، ان الله سميع بصير. اصطفى ملائكة، اصطفى يعني اختار واجتبى ملائكة من خلقه لمهام معينة. جبريل عليه السلام للوحي، إسرافيل نافخ الصور، ميكائيل الموكل بالأمطار، ملك الموت وقيل اسمه عزرائيل لقبض الأرواح، منكر ونكير كما جاء في بعض الروايات لسؤال الإنسان في قبره، مالك عليه السلام خازن النار، رضوان خازن الجنة، وهكذا. وفي ملائكة تاني لها مهام احنا ما نعرفهاش، وما يعلم جنود ربك الا هو. وفي ملائكة عرفنا عددهم وعدد ما نعرفوش بالمليارات ولا بالمليونات ولا بالافراد، وعرفنا مهمتهم ولم نعرف اسماءهم، زي ايه؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ايه 8000، 8 مليون، 8 ما نعرفش. اصحاب النار الله عز وجل قال في حقهم عليها 19. لما نزلت الايه دي كفار مكه بيتريقوا يعني ويسخروا، قال ايعجزكم يا اهل مكه ان كل رجل فيكم ياخذ رجل من 19 فيغلبه الذي يتوعدنا به محمد؟ ربنا رد عليهم قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة. تقدروا على الملائكة؟ وما جعلنا عدتهم 19 إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يبقى دي ضربت مثل، الله أكبر. يبقى في ملائكة بنعرف مهمتهم ولا نعرف عددهم، الملائكة الطوافون بالبيت المعمور، كل يوم 70,000 ملك يطوفون لا يرجعون إلى يوم القيامة. طيب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، مع اصطفاء الله إن الله سميع بصير، يعلم ما يفعله الرسل ويعلم ما يقومون به ويعلم ما يؤدونه، هل بلغوا هل لم يبلغوا، سميع تبارك وتعالى. إذا تربص بهم أقوامهم شرا فالله سميع بتربصهم بصير، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم اللي قدموه، ما خلفهم اللي لسه هيقدموه، ما بين أيديهم لما ماتوا أعمالهم انتهت، ما خلفهم الحسنات أو السيئات اللي هتوصلهم بعد موتهم. هي في حسنات وسيئات هتوصل بعد الموت؟ آه طبعا، واحد ساب صدقة جارية الحسنة بتوصله، واحد سن سنة سيئة، ابن آدم الأول سن القتال، كل واحد يتقتل ظلما ياخد نصيب من ذنبه. يبقى في حسنات وسيئات بعد الموت، فيه ربنا عالم ده وعالم ده. واحد مات وحد دعاله، حد عمل له صدقة، حد قدم له خير، يعلم ما بين أيديهم وما
1: динозавром, то ты бы была прекрасна завром.
2: О, боже мой.
1: И она такая вся поплыла.
2: Птеродактили бы не летали.
1: Я прекрасна завр.
2: Следующая штука. Это пессимист лысеет, а оптимист становится аэродинамичней. Я аэродинамичный.
1: Ты пессимист, Руслан.
2: Да.
1: Нет.
3: Начни день на позитиве. Заряжайся по полной. С командой Wake Up Show и современными хитами. Wake Up Show. Слушай уже в следующем часе на новом радио. На новом радио. Каждый день. В каждом часе. С 10 утра и до 10 вечера. Слушай. Полчаса с... без рекламы и разговоров.

0: لايفات مع كل المذيعين ومن كل البرامج، ترندات وفيديوهات مهضومة مسلية ومفيدة على صفحتنا على التيك توك. تابعونا @الرابعة FM.
1: الرجال هي اللي تصنع المصانع، الرجال هي اللي تصنع سعادته، الرجال هي اللي تصنع حياته، الرجال اللي هي تصنع حاضرها.

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: يلا بريك وراجعين.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: أرسل شحنتك إلى أي مكان في العالم مع إي بي سي كارغو إند كورير، الشركة الرائدة في دول مجلس التعاون، جسر التواصل مع منزلك. اتصل أو أرسل على واتساب على 800-916 أو زر abccargo.com.

0: تعرف الأمهات ما هو الأفضل لطفلها، لأنهن تتسوقن دائما في محل الأطفال، حيث يمكن لهن الحصول على خصم يصل إلى 70% على أفضل أزياء ومستلزمات الأطفال. نعم، في محل الأطفال. قومي بزيارة أقرب متجر لمحل الأطفال اليوم. تسوق سعيد.
1: 107.8 FM.
2: أوسي هوم، أخيرا في المنزل.
3: تأتي الأسرة الهيدروليكية بتخزين مدمج يساعد في الحفاظ على ترتيب غرفتك وتمنحك أقصى استفادة من المساحة. وإذا كنت من عشاق جلسات المسلسلات، فإن أرائك السرير هي خيارك الأمثل، فهي مصممة لتوفير الراحة الفائقة بفضل مسند الظهر القابل للإمالة والتخزين المخفي والإضافات الذكية التي تجعل من كل ليلة سينمائية تجربة مريحة ومتكاملة. وسط زحام الحياة، اجعل منزلك ملاذك الهادئ مع أوسي هوم. صمم مساحة تتنفس بالسكينة بألوان ناعمة وتفاصيل متقنة. استمتع بخصوماتنا الآن من 25 إلى 75% على تشكيلة الأثاث والديكور. زورونا في الفروع أو عبر osihomefurniture.com.

0: مترو الأخبار على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
1: خبرنا الأول يعني يستحق الاحتفاء وخبر مشرف وبيكبر القلب. أدرجة جائزة بريدر ساين متحف زايد الوطني المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أجمل متاحف العالم لعام 2026 بإنجاز بيعكس مكانته المتقدمة طبعا بين المتاحف العالمية. وعم نحكي عن واحدة من أبرز جوائز دولية بمجال العمارة والتصميم وتمنح سنويا بمقر منظمة اليونسكو بباريس العاصمة الفرنسية. واختير متحف زايد الوطني ضمن 7 مؤسسات ثقافية فقط على مستوى العالم ليكون المؤسسة الوحيدة من المنطقة اللي بتنال هذا التقدير، تقديرا لتميزه المعماري وريادته بالتصميم المستدام ونهجه الابتكاري ودوره المحوري بإثراء المشهد الثقافي محليا وعالميا. فهذا خبر صاحبي مترو الأخبار ولكنه يستحق منا
2: أيوة
0: الباز الذهبي. المحطة التالية.
2: المحطة الثانية محطة الحقيقة صحية مهمة جدا وفي مجموعة من

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق